شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقد قال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. By half his face, Hadik. In the presence of all those who are present here on this Mubarak day of Jumu'ah, in this Mubarak month of Muharram, I declare Fatima and remarried to you for a mehr of 200 rand cash. Do you accept Fatima in your marriage as your wife? Say, I have accepted Fatima as my wife. Barakallahu lakuma, baraka alaykuma, wa jama'a baynakuma. Abdurrahman is saying. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا آدم وحواء عليهم الصلاة والسلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا موسى وصفورة عليهم الصلاة والسلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا إبراهيم وهاجر وسارة عليهم الصلاة والسلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة رضي الله تعالى عنهما وجميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Allah Ta'ala make your Nikah Mubarak, your unity, happiness. Yeah.

لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين My Rahim Allah, My Kareem Allah, Most Forgiving Allah, Most Compassionate Loving Allah. We haven't done justice to the fasts that have gone by. We haven't been able to do justice to Tilawat of the Quran Sharif, Zikrullah.

أهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم

من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم.

كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلك

وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن

يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم

وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون

لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم

اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم

ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون

لهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر

0: فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله. Put the lights in the parking lot on. They all coming this way. Put those lights in the parking lot on.

محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ماي بلور الله ماي رحيم الله ماي كريم الله ماي موست فورجيفينج الله موست كومباشنيت الله موست لوفينج الله Most tolerant Allah, most beneficent, most merciful Allah. My beloved Allah, we acknowledge every sin of

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا أرحم الراحمين يا أكرم لك يا غياث المستغيثين يا راحم المساكين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي قيوم برحمتك نستغيث.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. صدق الله العظيم. علماء الكرام، most respected brothers, our sisters listening at the madrasa and over receivers, we are discussing these ayat of the Quran Sharif, which are the verses of Surah Ar-Ra'd, the 8th ruku, the 18th and 19th verse. Allah tabaraka wa ta'ala talks about people who are ulul albab, who are the people of intelligence. But before mentioning the people of intelligence, what are their sifat, what are their characteristics, what are their special distinguishing features, Allah Ta'ala says, أَفَمَنْ يَعْلَمْ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى. The person who knows that whatever has been revealed to Rasulullah Pak sallallahu alayhi wasallam from Allah tabaraka wa ta'ala, that is the Quran Sharif, and whatever other wahi comes down to Nabi alayhi salatu wasalam, I'm just giving an explanation. The person who knows that that is haq, it is from Allah tabaraka wa ta'ala,